0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم صدق
2: الله. أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
9: عدنية FM،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن

0: الاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة

الإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا اف ام.

0: تهون وخلاص
1: 88.9
2: يا حبيبي
1: عادريا اف ام لون جديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا، وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: إذا أردت ضروري ابدأ بالمهم، لأن كده كده في حياتك في حاجة مهمة. خلي بالك، ورجعنا تاني لمباريات الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز وإمام عاشور والنجم اللي اتنقل من الزمالك للأهلي وبيقولوا هيرجع. ده طبعا إشاعات وكلام فارغ. إمام عاشور أهلاوي حتى النخاع، هتقولي شتم وقال وعادي. يا راجل ما تقولش، النجم نجم برضو، حبايب قلبي واللطايف والكنافة والقطايف.
1: زكريا أبو ندى، زكريا ابو ندى.
2: بقول لك ايه، الكلام اللي سمعناه ده صح يا كابتن بامبي؟
3: ايوه يا زعتر صح. نزلني بقى.
2: لو وصلنا لابو ندى هتدلعني وتحلي بقي. صح،
3: ماشي ماشي، موافق. نزل البامبي بقى.
2: ماشي ماشي موافق.
4: زعتور يا زعتور، كابتن زعتور
2: عايز ازف.
4: نزلني والنبي، انا توبتي خلاص وهبطل وهرجع على بلدي عدل.
2: معاك يورو؟
4: معايا
2: وقت الساعه دي.
4: حاضر، اتفضل. حاضر.
2: والجزمه البوت دي والبنطلون الجنسي ده.
5: وانا كمان يا ابي زعتر، انا كمان والنبي.
2: ماشي ماشي، هنزلكم ونوصل لابو نادر وتعرقوني. ها يلا بينا. جاي لك يا ابو نادر.
1: زكريا ابو نادر، زكريا ابو ندى.
6: صباح الفل، انا نزلت وجبت لكم فطار.
7: ايه ده، طعميه وفول؟ فين يا ابني الفطار اللي كنا بنفطره عند الشيحه؟
6: لا فطار ايه بقى وشيحه ايه يا ابو ندى، انسى بقى العز ده كله والالنتكيه اللي كنا فيه. احنا رجعنا تاني للتراب والبهدله والنفخ.
7: هي الوليه اللي كانت معانا فين؟
6: ما اعرفش، اختفت فجاه. انا نزلت اجيب فطار، هوب لقيتها راحت في حته تانية وعماله تسحب.
7: ايه جو الافلام الاكشن ده يا عم؟ بقول لك ايه، هات الطعميه لحسن، هموت من الجوع.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: انت بتقول ايه يا شهبور؟ انت خاتم ايه؟
9: خاتم الشهرة والقبول، خاتم النجاح الروماني.
8: ايه خاتم نجاح وروماني ده؟
9: خاتم كان مقدس عند الرومانيين، كانت بتتقري عليه تعويذة كده بتتكتب بتجيب الشهرة والنجاح.
8: يعني زكريا ابو ندى ده فيت مش حقيقي؟ اكدوبة؟ الخاتم هو اللي صنعها؟ ياه،
9: ويا ترى الخاتم فين دلوقتي؟
8: معرفش. استنى استنى، انت مش ملاحظ حاجة يا شهبور؟
9: حاجة ايه؟
8: زكريا ابو ندى
9: ماله؟
8: ما بقاش مشهور ولا حاجة، ولا حد يعرفه ولا حد بيتكلم عنه. ده انا وديته المقطم ما حدش عارفه.
9: يبقى الخاتم ضاع في النيل مكان ما وقعته.
8: وشيحة فين من ده كله؟
9: شيحة اجر غطاسين محترفين زي فيلم جزيرة الشيطان
8: او جحيم تحت الماء
9: مثلا. المهم بقى الغطاسين دول جابهم ينزلوا ودوروا على الخاتم.
8: غطاسين ايه؟ قصدك غواصين؟ غواصين؟
9: لا، الغواصين دول في البحر والنيل، انما شيحة جاب غطاسين مجاري. غطاسين المجاري دول بقى هم اللي هينزلوا ويغطسوا ويجيبوا الخاتم.
8: غطاسين مجاري دول اكيد هيوصلوا له، ما اللي خلاهم يتعاملوا مع المجاري مش هيخليهم يعني يتعاملوا مع النيل واللي فيه. دلوقتي طبعا مش عايزين ابو ندى في حاجه.
9: واحنا هنعمل بيه ايه؟ هنعمله بركه يعني؟
8: يعني عدته عندي بخساره، اكل وشرب وحب وكل حاجه على الفاضي.
9: روح اطرديه بقى.
8: ماشي، هروح اطرده وامشيه واخلص منه. هو اللي معاه ده
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
10: ها وصلت الإياد؟
11: قربوا يوصلوا هم يا معلم.
10: ماشي، خلينا نشوف كلامك ده صح ولا اي هاتش. عارف لو طلع كلامك هاتش هعمل فيك ايه؟
11: احنا الاول نوصل للعربيه واكيد هنلاقي جثه زكريا ابو ندى، وجوه صباعه هنلاقي الخاتم.
10: وانت فاكر الغطاسين دول مش ممكن ياكلونا البولت يا دنيس وياخدوا الخاتم؟
11: بصراحه ممكن يعملوها يا معلم.
10: طب والحل ايه يا ابن المؤذيه؟ نعمل ايه؟
11: ننزل معاهم يا معلم.
10: ننزل فين ياض؟
11: النيل يا معلم، ولا انت خايف؟
10: شيحة لا يخاف ياض، شيحة لا يخاف ياض.
11: خلاص ننزل النيل يا معلم.
10: شيحة لا يعوم ياض، شيحة لا يعوم، لا يعوم ياض.
11: خلاص يا معلم، احنا نجيب لك غواصة وننزل بيها.
10: وايه الغطاسة دي؟
11: حاجة كده زي العربية مقفولة ننزل بيها.
10: ماشي يلا بينا. شي
11: يلا بينا يا معلم.
10: طب ما اشوف اخرتها ايه مع ودانك دي اللي مش مريحاني.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: هو ده المكان، بس هننزل ندور فيه ازاي على الخاتم.
6: وانا كمان معايا كل العيد ده بتاعي الغطس، كنت بعوم بيها في الكاريبي والمالديف والراين والدانوب
4: والمنش وكمان ترعت المريوتية.
5: وأنا معايا زيه بالظبط، بس ما عدا ترعت المريوتية كنت في ترعت الخشابي.
3: بقولكوا إيه، إحنا ننزل بسرعة علشان نوصل قبل ما شيحة يوصل للخاتم.
5: بابلو إحنا هنعمل إيه بالخاتم ده؟ الخاتم ده ملوش لازمة
4: يا همار. الخاتم دي سبب شهرة بابلو أسكوبار. أنا أبا هبقى بابلو مش أسكوبار، وهبقى أشهر من توني سانتانا والجاد فاذر دون كاريليو والكابون. هعدي يا فيتو هعدي.
5: وتفتكر عصابة القناع الأسود البلاك ماسك هيسيبوك؟
4: أعمل عصابة أشهر من كل دول، حتى من القناع الأسود، وهنسميها القناع الأزرق.
5: أزرق؟ طب ما نخليها أخضر والنبي، ما بحبش الأزرق، خليها أخضر والنبي. والنبي
4: ممكن ممكن لو إني أنا مش بحب اللون الأخضر.
5: هو يمكن مش حلو بس بيليق مع الأصفر والأحمر.
4: خلاص نسميها إصابة الكينا الليلة.
3: خلاص هنزل من هنا.
2: طب انزلوا انتوا، انا حسناكم هنا.
3: يعني مش هتيجي معانا يا زعتر؟
2: لا باشا، طريقك اخضر انت وبابلو والاخ اللي مش قابله ده اللي معاه. سلام يا هندسة المبيضة يا اسطى.
1: زكريا ابو ندى،
12: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

فارحمني.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية.

تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام.

0: الإنسان.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: على مدى عقود من الزمن ونحن نستمع للفضاء ونترقب أي رسالة قادمة من الكون السحيق. العديد من المراصد تتابع بدقة وتحلل الإشارات اللاسلكية الغريبة اللي توصل الأرض على أمل التقاط أي رسائل محتملة قادمة من حضارة تابعة لكائنات فضائية ذكية.
1: من فترة لفترة نسمع في الأخبار أن تم التقاط موجات راديو أو موجات ضوئية مصدرها الكون البعيد. هذا شيء يعزز أمالنا بوجود كائنات فضائية ممكن أنها ترسل رسائل عن قصد أو أنها وصلتنا رسائلهم بالصدفة، أو حتى ممكن أنهم يردون على الرسائل اللي نحن نبثها للفضاء. لكن قبل ما نتحمس ونناقش هذه الاحتمالات لازم نجاوب على سؤال مهم، وهو هل ممكن أن هذه الإشارات تكون لها مسببات طبيعية؟
0: الإشارات السريعة اللي توصلنا ممكن يكون سببها ظاهرة طبيعية تحدث في الكون، مثلا عند حدوث انفجار هائل لنجم موجود في مجرته يصدر عنه إشعاع يتشكل بطريقة عشوائية يوصل لنا على شكل إشارة تظهر وكأنها قادمة من مسافة بعيدة جدا. وأيضا يوم يصطدم نجمان من نوع النجوم البيضاء القزمة اللي هي عبارة عن نجوم كروية ميتة، الانفجار الناتج عن اصطدامهم ببعض واللي نسميه سوبر نوفا من الممكن يكون السبب بإرسال إشارات وموجات راديو سريعة. كمثال ثالث عندنا النجوم النيترونية، فإذا كان اثنين من هذه النجوم على وشك الاصطدام ببعضها ممكن توصل منهم إشارة راديو قبل أن يصير الاندماج بينهم.
1: في أواخر الستينيات كانت عالمة الفلك البريطانية جوسلين بيل ترصد السماء بواسطة تلسكوب لاسلكي أثناء دراستها في جامعة كامبريدج، وفجأة سمعت نبضات راديو غريبة قادمة من نقطة محددة في الكون. فما الذي رصدته جوسلين؟
0: في البداية ما عرفت العالمة شو تفسير هذه الإشارات، فقالت أنها سمعت صفير للكائنات الفضائية، ولكن بعد التحليل والدراسة تبين أن اللي رصدته كان ما يسمى بالنجوم النابضة أو البلسارز، وهي نجوم نيترونية ميتة تدور بسرعة كبيرة بين 7000 إلى 40,000 مرة بالدقيقة، وأثناء دورانها من الممكن أنها تصدر أشعة مختلفة بدءا من موجات الراديو ووصولا لأكثر أنواع الأشعة طاقة في الكون وهي أشعة الجاما.
1: خلال عشرات السنين التقطنا العديد من الإشارات الخاطئة، وأكثرها شهرة كانت إشارة غريبة استمرت ل 72 ثانية سميت بإشارة واو. هذه الإشارة بقيت لغز يحير العلماء ل 40 سنة، فما هي حكايتها؟
0: بدأت القصة في شهر أغسطس من سنة 1977 في مرصد الإذن الكبيرة أو بيج إير راديو تلسكوب الموجود في ولاية أوهايو الأمريكية، حين كان عالم الفلك جيري إهمن يعمل في المرصد مع عدد من زملائه، وكان يومها يجري مسح لمجموعة من النجوم الموجودة في برج القوس. وأثناء مسح للسماء حول النجوم التقط إهمن إشارة غريبة مدتها 72 ثانية. كانت الإشارة واضحة لدرجة أنه بكل حماس وضع دائرة حول قراءاته وكتب بجانبها كلمة واو، ومن هنا جاءت تسمية الإشارة. حاول العديد من العلماء أنهم يفسرون لغز هذه الإشارة الغريبة، ولكن ما قدر حد أن يقدم تفسير مقنع، والغريب أن أغلب العلماء استبعدوا أن يكون مصدرها أرضي أو الظواهر الطبيعية. يومها ظنوا الناس أن تمكننا لأول مرة من سماع صوت الكائنات الفضائية، وعلى مدى 40 سنة الماضية كانت هذه الإشارة تعتبر دليل على أن لسنا وحيدين بالكون، وصار العلماء وحتى أغلب المجتمع يعتقدون أننا وجدنا دليلا على الحياة الفضائية أخيرا.
1: في منتصف العام الماضي لاحظ العلماء أن تردد إشارة واو هو نفس التردد الراديوي اللي يبعثه عنصر الهيدروجين بشكل طبيعي، واكتشفوا أنها صادرة من سحابة من الهيدروجين اللي ترافق بعض المذنبات. وبالفعل مر زوج من هذه المذنبات في المكان اللي كان يرصده إهمن في ذاك اليوم، ولكن العلماء ما كانوا يعرفون عنها قبل ذاك الوقت. وبالرغم من أن الإشارة كانت خاطئة إلا أنها كانت أقوى إشارة وصلتنا من الفضاء، وفك لغزها شهادة على تطور مقدرتنا على تفسير إشارات وأصوات الواردة من الكون بدقة. طبعا هذا الشيء يعطينا الأمل بأننا بنتمكن في يوم من الأيام من فك رموز مئات الإشارات الغريبة اللي وصل لنا العديد منها مؤخرا. نحن اليوم عندنا العديد من الوسائل الاستماع للكون، وأغلبها يتم استخدامه في مؤسسة البحث عن الكائنات الذكية خارج الأرض المعروفة بساتي، اللي تحاول تلتقط إشارة ممكن يكون مصدرها أحد أشكال الحياة الذكية في مجرتنا وما بعدها.
0: أهم وسائل الكشف الرئيسية اللي تستخدمها ساتي هي التلسكوبات الراديوية، ومشروعها الأهم ليومنا هذا هو مشروع فينيكس أو بروجكت فينيكس. هذا المشروع يعتبر البحث الأكثر حساسية عن الحياة خارج كوكب الأرض، وتم فيه استخدام 3 من أكبر التلسكوبات الراديوية في العالم: تلسكوب باركس الراديوي في أستراليا، والمرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي في غرب فيرجينيا، ومرصد أريسبو في بورتوريكو، وهو الأكبر في العالم.
1: إنزين، شو يصير يوم يسمع العلماء في مرصد ساتي إشارة غريبة؟ وكيف يتأكدون من أن هذه الإشارة ليست خاطئة وأن اللي أرسلها هي كائنات فضائية؟
0: تستقبل ساتي إشارات يومياً، لكن أغلبها يتم استبعادها لأن ممكن تكون عبارة عن تداخل موجات أو إشارات من صنع الإنسان. لكن حين يلتقي العلماء نمط متكرر من الإشارات يبدأون بتحليلها، وتحتفظ ساتي بقائمة من الإشارات المحتملة، وعندهم أيضا نظام معروف باسم جدول ريو لتصنيف الإشارات بحسب الأهمية. يستند ترتيب الإشارات في هذا الجدول على مجموعة عوامل من بينها صفات الإشارة وكيف تم الكشف عنها وشوه مصدرها والمسافة اللي قطعتها الإشارة، لأن ممكن الإشارات القريبة تكون صادرة من الأقمار الاصطناعية أو حطام فضائي يدور حول الأرض.
1: إنزين، شو تعمل ستي إذا تلقت إشارة ممكن يكون مصدرها بالفعل كائنات فضائية؟ هل يردون عليها؟ الموضوع ما يصير بعفوية، لأن بروتوكول ستي يقول أن لا يجوز الرد على أي إشارة أو غيرها من الأدلة اللي تدل على وجود كائنات ذكية خارج كوكب الأرض إلا بعد التشاور وتبادل الآراء على مستوى دولي. وعلى فكرة، المجتمع العلمي ليومنا هذا منقسم بين مؤيدين للرد ومعارضين له، وحتى لو تم الاتفاق على رد، فهل يا ترى بيكون الرد في الوقت المناسب؟ إنزين، بغض النظر عن الرد أو عدم الرد، يظل في مشكلة ثانية، وهي طريقة التواصل مع الكائنات الفضائية من دون وجود لغة مشتركة بيننا. يعني إذا كانت تلك الإشارات فعلا قادمة من كائنات فضائية، كيف نعرف شو يالسين يقولون؟
0: في البداية لازم نبحث بين المعلومات الموجودة عندنا واللي سجلناها من الإشارات اللي وصلتنا من قبل، وهي تخبرنا عن سرعة موجات الراديو عند وصولها وكم ترددها وشو هو توقيتها، ونقارنها بالموجات الجديدة، ونبحث أيضا إن كان في رموز أخرى في المستقبل حتى نشوف إذا كانت تضم إشارات إضافية. المقارنة بين بيانات الموجات ممكن تعطينا فكرة عن محتواها، ولكن الموضوع مش سهل، لأن العلماء المهتمين بالبحث عن حياة خارج الأرض يعتقدون أن نحن بحاجة لقرن كامل من الزمن حتى نحلل ونفك شفرات الرسائل اللي وصلتنا. نحن ما عندنا أي لغة للتواصل معهم، ولا في بيننا وبينهم ثقافة مشتركة أو حتى حواس مشتركة، وممكن بعد ما نعرف اللي يقولونه نكون سعداء جداً وبعد كل هذا العمل أن نستكشف أنهم قالوا فقط مرحبا.
1: في سنة 2014 رصد مركز راديو تلسكوب أريسبو في بورتوريكو ومضات راديو سريعة، وهي إشارات كهرومغناطيسية تستمر لبضع أجزاء الثانية، ونعتقد أنها ممكن يكون مصدرها خارج المجرة، وتحديدا من مجرة قزمة تبتعد عن أرضنا 3 مليارات سنة ضوئية. وهذه الإشارة هي من أغرب الظواهر في الكون حاليا، وهي أقوى الإشارات المتفجرة، تولد طاقة تعادل 500 مليون شمس في الملي ثانية. تتخيلون حجم الطاقة اللي تصدرها؟ بالرغم من أن اليومنا هذا ما تقدم تفسير مقنع لهذه الظاهرة، إلا أن في عدد من الفرضيات اللي تحاول معرفة سبب حدوثها.
0: أبرز الفرضيات في الوقت الحالي تقول أن سببها ثقوب سوداء عملاقة ترسل مواد كونية أو انفجارات سوبرنوفا أو نجوم نيوترونية طاقتها المغناطيسية قوية لدرجة كبيرة. والفرضية الثانية وضعها عدد من الفيزيائيين في جامعة هارفارد، وتقول أن هذه الإشارات ممكن تكون أشعة تعود لحضارات خارج مجرتنا تستخدم الأشرعة الضوئية كمحرك لسفنها، والأشرعة الضوئية تعمل عن طريق الدفع القوي للفوتونات اللي هي جسيمات الضوء، وللحصول على هذا الدفع القوي ممكن يتم تسخير طاقة النجوم أو أشعة ليزر هائلة. ممكن تعتقدون أن هذا التفسير خيال علمي، إلا أن على الأرض بدأنا بتطوير تكنولوجيا الأشرعة الضوئية وهي ما تزال في بدايتها على كوكبنا، وفي حال طورناها في احتمال أن نتمكن من الوصول إلى المريخ في 3 أيام فقط دون ما نحتاج قطرة من الوقود، وبتستمر رحلاتنا الفضائية بقدر ما تصمد مركباتنا الفضائية.
1: الشيء الوحيد اللي نحن متأكدين من معرفته عن إشارات الراديو السريعة هو أنها تخبرنا بأن في شيء جديد في الكون ما فهمناه ليومنا هذا، ونحن بطبعنا ما نقدر نترك أسئلة معلقة بدون إجابات. قد يكون أمامنا فترة من الزمن حتى نعرف إذا كنا وحدنا في الكون أم لا، ولكن مع الاستماع للإشارات الواردة من الفضاء ممكن نعرف يوم إن كان في حضارات ذكية تحاول الاتصال معنا.

0: المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: رب استجيب الدعايا، حقق أمل وبنايا، أزور خير البرايا وأشوف مقاياي.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أكملنا نصف الدين بمودتنا.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين عباد الله، إن هذه الحياة وهذه الدنيا وهذه البسيطة وهذا الكون لا يطيب ولا يصلح للعيش فيه إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن هذه الدنيا لا تطيب للناس ولا للبشرية إلا إذا كان فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الدنيا لا يمكن أن تحلو للناس ولا أن تصلح حياتهم فيها إلا إذا كان فيهم العلم الشرعي، إلا إذا كان فيهم العلم بالحلال والحرام، إلا إذا كان فيهم العلم والعلماء. فوجود العلم نعش الدين والدنيا، وذهابه فساد الدنيا بأسرها. فمن هنا عباد الله نعرف حاجتنا الضرورية إلى العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل الكثيرة في بيان منزلة العلم وفضله وفضل أهله والعاملين به، وكل هذا لمعرفة أو لأهمية العلم، ولأجل أن يعلم الناس أنه لا حياة لهم بلا علم. لذلك عباد الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر نبيه أن يتزوج من شيء واحد، ولم يأمره بأن يتزوج إلا من هذا الشيء، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله زيادة شيء إلا لهذا الأمر العظيم، وذلك لبيان أهمية العلم في البشرية. فوجود العلم فيه وجود الخير والصلاح والإيمان والتقوى والعدل والإنصاف والحقوق، وكل خير يصل إلى البشرية، وكل خير تطمح إليه النفوس والبشر
1: وإنما يوجد في العلم الشرعي، في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، قسم الناس إلى قسمين: عالم وجاهل، بصير وأعمى. فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هما اثنان: رجل أعمى لا يعلم شيئا من العلم بمنزلة من فقد بصره فهو لا يرى شيئا أمامه، وعالم بصير، عالم محرير، فقيه متعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة المبصر الذي يرى كل شيء أمامه. هكذا يفرق الله عز وجل بين الحالين. إذن فلا ترضى نفسك يا عبد الله، المنزلة منزلة العميان، لا ترضى لنفسك، كما أنك لا ترضى في الدنيا، لا تحب لنفسك أن تكون أعمى البصر، وإذا أصابك شيء من مرض في العين أو خشيت ضعف البصر أو فقدانه فرعت إلى الأطباء وإلى هؤلاء الذين لهم خبرة في طب العيون حتى يزول عنك مرض ضعف البصر ليستمر معك النظر. فهكذا يا عبد الله، هكذا منزلة العلم فيك، هكذا أنت بحاجة إلى العلم الشرعي أن تزيل عن نفسك غشاوة الجهل، وأن تزيل عن نفسك غمامة الجهل. فإن الجهل عباد الله، الجاهل يفسد في الدنيا أكثر مما يصلح، وأما العالم البصير فإن الله عز وجل جعله مفتاح خير للأمة وصمام أمان للأمة إذا وجد فيها العلم والعلماء. وهكذا عباد الله، الذي يستمع للعلم والذي يصغي للعلم والذي يجلس للعلم والذي يحب أن يسمع شيئا من العلم يصيبه خيرا عظيما من بركات العلم ونفحاته. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليث في شأن النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى المسجد فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فأما أحدهم فجلس، وأما الآخر فجلس في الخلف، وأما الثالث ولى ذاهبا انصرف. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بشأن النفر الثلاثة، ألا أخبركم بشأن هؤلاء الثلاثة النفر؟ قال: أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. هكذا الذي يجلس إلى العلم والذي يوفقه الله لأن يجلس في حلق العلماء وأهله يؤويه الله عز وجل. من يؤويه؟ رب العالمين. آوى إلى الله فآواه الله، سبحان الله، ما أعظم هذا. وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. انظروا إلى هذه المذمة العظيمة: المعرض عن العلم، المعرض بقلبه وسمعه ورافته، لا يريد أن يسمع شيئا، يمر عليه الشهور لا يسمع شيئا من علم ولا تعليم. وهذا من الخطأ بمكان يا عبد الله، ومن الخطورة بمكان. لا بد أن يكون لك نصيب، لا بد أن يكون لك أذن صاغية للعلم. العلم والتعليم في هذه الأيام في طوال أيام الأسبوع لا بد أن يكون لك نصيب من استماع. إن لم تكن عالما تكن متعلما، إن لم تكن متعلما فأصغ بسمعك للعلم على أقل التقادير، أن تصغ بسمعك للعلم، تسمع حديثا اجلس اسمع هذا الحديث ماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع علما في عقيدة في توحيد في أحكام في فقه، اجلس يا عبد الله واسمع العلم فإنه نور لقلبك وهداية لصدرك ويكون لك سعادة الدنيا والآخرة في سماعك للعلم. لذلك الدنيا عباد الله إذا خلت من علم خلت من العلم وأصبحت لا علم فيها ولا أحد يقرأ علما ولا يتلو شيئا من العلم، أصبحت هذه الدنيا غير صالحة للبقاء. لذلك آخر عمر الدنيا قبل قيام الساعة، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لأنها أصبحت غير صالحة للبقاء، ذهب عنها الإيمان، ذهب عنها الإسلام، ذهب عنها العلم والعلماء، حتى إذا بقي في الأرض من لا يقول الله الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما بقي شيء من العلم ولا ذرة من العلم ولا كلمة من العلم الشرعي، أصبحت أرض فاسدة فأقام الله عليها الساعة، انتهى عمرها، انتهت الدنيا إذا ذهب العلم، إذا ذهب كتاب الله وسنة رسوله ومن يعرف تفاصيل أحكامهما خربت الدنيا. وأما إذا بقي فيها العلم والعلماء كان أمرها إلى صلاح وإلى خير. لذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى من علماء التابعين كان يقول رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يذهب سريعا وفي نعش العلم نعش الدنيا والدين، وفي نعش العلم نعش الدنيا والدين. إذن فبطلب العلم وبالاستمرار في الأخذ بالعلم الشرعي استمرار للدنيا. إذن ويتبين لك يا عبد الله فضل من يطلب العلم، فمن بإن من يطلب العلم ويأخذ بالعلم ويستمع العلم فضل عظيم على غيره من حيث لا يعلم الناس، لا يعلم الناس ذلك، فإن في بقاء العلم بقاء الدنيا، بقاء مكاسبك وبقاء تجاراتك وبقاء منافعك ومصالحك ببقاء العلم الشرعي في الدنيا. إذن فهذه الطبقة من الناس من خيرة خلق الله عز وجل، طبقة العلماء، ومن يسلك سبيل العلماء هؤلاء من خيرة أهل الأرض لسلوكهم هذه الطريق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهكذا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. وفيه يقول الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الجهاد في آخر سورة التوبة، ذكر أمر الجهاد وما يلاقيه المجاهد في ذهابه من تعب ونصب وظمأ وما يلحق وما يكون سببا لعظم أجره عند الله بسبب ذلك، قال بعدها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يطلبوا العلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فالجهاد جهادان، الجهاد نوعان، جهاد الحرب وجهاد الآلة الحربية والجسدية وجهاد بالعلم والتعليم ومقارعة الباطل وبيان الحق وتعليم التوحيد والتحذير من البدع، كل هذا جهاد يغيب على هذا المعنى عن كثير من الناس، ولكنه هو الحق، هذا هو الحق. لذلك يقول غير واحد من السلف كيحيى بن أبي كثير وغير من طبقة السلف والتابعين أنهم قالوا الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفقه العميق، فقه عميق، الراد على أهل البدع، لأن دين الله عز وجل يدخل فيه الدخيل، يأتيه من يشبه على الناس في دينهم، ومن يريد أن يحرف جمال الإسلام إلى صور أخرى، فتأتي عقائد دخيلة وعبادات دخيلة وطرق دخيلة على الإسلام وعلى السنة، فمن يبين هذه الطرق؟ ومن يبين هذا الأمر الذي ليس من الإسلام في شيء إلا العلماء؟ فإذا قام العلماء وبينوا وحذروا وأوضحوا الطريقة وبينوا أن هذه ليست من الدين، كان منزلتهم كمنزلة المجاهد في سبيل الله الذي يرد الكفار والذي يرد الصائرين على بلاد الإسلام حتى لا يفسدوا بلاد المسلمين ولا يهتكوا أعراض المسلمين ولا كذلك يفسدوا بلدانهم ولا أوطانهم ولا بيوتهم، وكذلك هؤلاء يقومون بحماية دينك يا عبد الله، يقومون بحماية الدين، وحماية الدين أعظم عند الله من الدنيا وأسرها. من هنا تعرف يا عبد الله فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم الشرعي الذي للأسف أصبح في هذا الزمن أمر يزهد فيه الناس. طلب العلم الشرعي الآن يزهد فيه الناس. بعض الناس إذا رزقه الله ولدا ذكيا وكان أبرز أبنائه واحد ذكي فطن، يا ترى هل تراه يدفعه للعلم الشرعي أو تراه يحرص على أن يدفعه لتعلم العلوم الدنيوية؟ أكثر الناس إلا أقول كلهم إلا من رحم الله رزق ابنا ذكيا فطنا يدفعه إما لأن يكون طبيبا أو مهندسا، وهذا أمر مباح، لكن انظر إلى همم الناس، همم الناس زهدت في الدين، زهدت في العلم والتعليم، زهدت في أن يكون أحد أبنائها عالما، عالم أمة، عالم يخضع له الناس جميعا لحكمه ولأمره ونهيه وقوله وفي فتواه وفي إرشاده وفي وعظه وغير ذلك، يخضع له الناس حتى كبراء الناس، لأن العالم يحتاجه كل الناس على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف مستوياتهم، على اختلاف مراتبهم، كلهم يحتاجون للعلم ويحتاجون للعالم، حتى الأمراء والملوك يحتاجون إلى فتوى من يستفتون في أمور دينهم، فيأتي العالم فيخضع ليسأل، يأتي هذا الملك أو الأمير ليخضع للسؤال للعالم، وربما يكون هذا العالم منصلا من رتب الدنيا، ليس لا رتبة له ولا منصب له وربما لا مال له، ومع ذلك يخضع له الكبراء ويخضع له الأغنياء ويخضع له الأمراء والملوك بحاجة الناس كلهم إلى علمه ونصحه ورشده. إذن فحاجتنا عباد الله العلم والتعليم شديدة جدا، لكي يقول أهل العلم حاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فالطعام والشراب يكفي للإنسان منه أن يأكله ولو مرة أو مرتين، استغنى به بمرة أو مرتين ببقائه وحياته في اليوم والليلة. أما العلم فحاجته إليه بعدد الأنفاس، حاجته إلى العلم بعدد الأنفاس، بعدد ما يستنشق الهواء ويخرجه من متسم يحتاج إلى العلم الشرعي، وهذه حالة أشد للإنسان في بقاء حياته من المأكل والمشرب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن في ذهاب العلماء ذهاب للعلم. ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب العلم يكون بموت العلماء. إذا رأيت العلماء يتتابعون واحدا بعد الآخر يفنيهم الموت الذي لا بد للناس منه وللبشرية منه، ورأيت سائر الناس في عزوف عن العلم، فهذا نذير شؤم وشر على المجتمعات قادم إليها. فالشرور تحدق بها إذا ذهب عنها العلماء، وإذا مات العلماء ذهب خير عظيم وعلم كثير. فلذلك العلم بقاؤه ببقاء أهل العلم فيه. وإذا رأيت بلدة أو أي مكان يتوفر فيه العلم والعلماء فاعلم أن هذا مكان خير للناس. وإذا خلت بعض البقاع من العلم والعلماء كثر فيها الجهل، وكثر فيها الأمور الشركية والبدع والمخالفات والعادات القبيحة والمخالفة لغياب العلم والعلماء. فلذلك منزلة العالم منزلة عظيمة، فذهابه فلمة بالإسلام، كما قال الحسن البصري: موت العلماء فلمة بالإسلام، أي نقص، فلمة بالإسلام لا يعوضها شيء. ما اختلف الليل والنهار، ما اختلف الليل والنهار، لا يعوض موت العالم شيء، إلا أن يأتي عالم فيخلف مكان هذا العالم. فإن وجد من يخلفه فهذا عوض، عوض خير للناس وللأمة. أما إذا ذهب العالم فأصبح العلماء يتتابعون موتا، والناس لا يتعلمون ولا يطلبون العلم ولا يأخذون شيئا من العلم، كما يقول في الأثر أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون. انظر عباد الله، الناس الآن لا يتعلمون العلم الشرعي، رب حلقة أحيانا في مسجد أو درسا بعد صلاة بنحو 10 دقائق لا يجلس فيه الناس، ما يجلسون، يجلس فيه من أراد الله به خيرا جلس، من وفقه الله وأراد الله له أن يؤويه، كما سمعتم من الحديث حيث بواقد الليث: من آوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي يجلس. وإن كثير من الناس وكأنه يطرد طردا، وكأنه يدفع دفعا للخروج من المسجد، وكأنه ينفر تنفيرا، وكأنه يلقى عليه شيء من العذاب إذا سمع علما. يا عبد الله، لا، العلم خيرا لك، العلم تزكو به نفسك يا عبد الله، العلم نور لقلبك.

محل احترام وإكبار وإجلال دام فيهم الخير. وإذا رأيت الناس يتنقصون العلماء أو يتهمون العلماء أو يتكلمون بالعلماء فاعلم أن من يطعن بالعلماء إنما يطعن بالإسلام، لأن العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. يعني هذه هي التركة، تركة الأنبياء هي العلم، من أخذ العلم أخذ الإسلام، أخذ أحكامه وجوهره ولفظه ومعناه، أخذ بالعلم الشرعي، أخذ دين الإسلام. فمن هنا من تكلم فيهم ما أرد ذواتهم، ما أرد ذات فلان وشخصية فلان، وإنما يطعن في علمه، فإن طعن في علمه طعن في الإسلام من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. إذن يا عباد الله انتبهوا، انتبهوا لأي ناحق، فهناك من يأتي وينعق في وسائل التواصل، هناك من يأتي وينعق في برامج التواصل بأن يسب فلانا أو يتهم فلانا من علماء الأجلة الذين شهد لهم القاصي والداني والقريب والبعيد والموافق والمخالف على علمه وفضله وإجلاله. إذا جاءنا صوت النشاز يعتبر صوت النكرة رد عليه قوله ورد عليه خطابه ورد عليه تقريره الباطل لأنه لم يحترم العلماء. فلذلك احترام العلماء واجب، احترام أهل العلم واجب على الناس، أن يكون العلماء عندهم محل احترام وإكبار وإجلال. فإن ماتوا فإنهم وإن ماتت أجسادهم إلا أن ذكرهم باق في الناس، إن مات أجسادهم فإن علمهم باق في الناس، إن مات أجسادهم فإن ذكرهم والثناء عليهم لا يزال تلهج به الألسنة، وهذا من فضل العلم والعلماء الذي جعله الله عز وجل لهم. وإلا فغيرهم من الناس قد مات، مات الأغنياء، مات الملوك، مات الأمراء، لم يبق لهم ذكر، إنما بقاء الذكر والثناء للعلم والعلماء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وكفى بهذا فضلا وشرفا. فهنا عباد الله ذهاب العلم بذهاب العلماء، وإذا ذهب العالم ومات العالم ذهب بموته علم كثير. لما حضر ابن عباس رضي الله عنه جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، حضر جنازته عند موته عند القبر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن يعرف أو أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا هو ذهاب العلم، أي لموت العلماء. ثم قال: لقد ذهب اليوم علم كثير، ذهب اليوم علم كثير. وهكذا كلما مات عالم عباد الله ذهب بموته علم كثير. توفي في يوم أمس أو الذي قبله عالم جليل من علماء المدينة النبوية، عرف فضله القاصي والداني وشهد بعلمه وبما هو عليه من علم عظيم وغزير. أكابر أهل العلم في هذا الزمن ألا وهو الشيخ العلامة المحدث الكبير الزاهد المجاهد ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أحد جبال العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بفضله أكابر العلماء كابن باز وابن عثيمين والألباني والواجعي وهكذا الفوزان من الأحياء وغيرهم من أهل العلم والفضل، شهدوا لهم بالفضل والعلم والمعتقد الصحيح وسلامة المنهج. فنسأل الله عز وجل أن يخلف لنا خيرا، وعزاؤنا للأمة الإسلامية عموما ولأهل السنة خصوصا بموت مثل هذا الجبل الأشم من جبال العلم والإيمان والسنة. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلف للمسلمين خلفا صالحا من العلماء والمصلحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي

نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قوي يا متين يا حي يا قيوم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم رحماك رحماك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رحماك رحماك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم ارخص الأسعار، اللهم ارخص الأسعار، اللهم كن للفقراء والمساكين يا رحمن الدنيا والآخرة. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد.

تشق الغسق الورد في خده يذكر بالشفق والمفرغ اللمع تشق الغسق صوت الطبيعة فيه تسبح من خلقه صوت الطبيعة فيه تسبح من خلقه.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب
8: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الظأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

بينا أن الناس في سورة البروج في الدعوة إلى الله ينقسمون إلى 3 أقسام، وسواء كانوا في السورة هذه أو بشكل عام الاستجابة. من المؤمنين من قالوا سمعنا وأطعنا وسددوا وقاربوا فهنيئا لهم وثبتوا على ذلك حتى الممات. والقسم الثاني قالوا سمعنا وعصينا وهؤلاء هم الكفار. والقسم الثالث من المؤمنين أو من المؤمن العاصي أخذ من الدين ما وافق هواه. طبعا السورة هذه تكلمت عن القسم الثاني اللي هم الكفار الذين لم يكتفوا بكفرهم بل تعدوه إلى الصد عن سبيل الله، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وكواكبها وبيوم القيامة وبكل شاهد إن بطشه لشديد بكل كافر وعاصي، ومع شدة أخذه سبحانه وتعالى لأنه قال بعدها إن بطش ربك لشديد، يعني بكل عاصي وبكل كافر. إنه يبدي وإنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود، يعني إن من تاب فيه تلميح وفتح باب التوبة لكل من كان وقع في شيء من الجناية الكبيرة سواء كفر أو صد أو فعل شيء من المحرمات الكبيرة. إن الله سبحانه وتعالى غفور ودود يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم. وذكر صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته وعلى أن أخذه شديد وأنه غفور رحيم، وفي المقابل أنه شديد العقاب. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فلما هدد هؤلاء فتح باب الأمل أنه رحيم ودود وأنه ذو العرش المجيد. العرش المجيد قالوا ذو العظمة لأن أعظم المخلوقات، يعني السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي كلها أمام العرش هي كحلقة في الصحراء، فالعرش هو على الماء وكان عرشه على الماء وهو عرش مجيد. يكفي في مجده وعظمته إن الله استوى عليه، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع وفعال لما يريد، كل ما يريد يفعله سبحانه وتعالى، كل ما يريده هو يفعله، وهذا من عظمته وكمال قدرته وإحاطته. بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى كيف عاقب فعال لما يريد، بل الذين كفروا في فعال لما يريد. وذكر قصة ثمود وفرعون، يقول الله سبحانه وتعالى بل هو، قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك يعني قد أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود. أما فرعون فهو ذو القوة، يعني كانوا أصحاب كثرة جيوش كبيرة وكثيرة وأصحاب مال ورئاسة، وكان فيهم تجبر وتكبر. وكذلك ثمود، ثمود هذه قبيلة تسكن في العلا وكانوا أصحاب ثروة وقوة، كانوا يسكنون في الجبال في الشتاء، ينحتون من الجبال بيوتا يسكنون فيها، وفي الصيف يذهبون إلى السهول. ومع قوتهم الله سبحانه وتعالى أمهلهم، ولكن كان أخذهم أخذ رابية. فأما فرعون أغرقه الله في البحر، يقول الله في سورة طه ولقد آتيناه آياتنا كلها، هذا الرجل آتاه الله آياتنا ولقد آتيناه آياتنا كلها فكذب وأبى، تمرد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أخذ رابيه أغرقه في البحر كله، يعني ساقه هو وجنوده وكل من معه حتى ساقهم إلى حتفهم في البحر. وفي قصة إهلاكهم يعني آية عجيبة وعظيمة. أما ثمود سلط عليهم عقوبتين، العقوبة الأولى أخذهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة، ارتجت فيهم الأرض حتى دفنتهم. والعقوبة الثانية الصيحة، صاح بهم الملك صيحة عظيمة تقطعت قلوبهم في أجوافهم.

أولا كفروا بالله وعقروا الناقة اللي هي آية على صدق نبي الله صالح. فهنا هو الله سبحانه وتعالى يلمح لهؤلاء كفار قريش إن بطشة شديد، وأن أكبر علامة على ذلك ودلالة على قدرته هو أخذه لهاتين القبيلتين أو الأمتين. بل الذين كفروا في تكذيب يعني مستمرين هؤلاء كفار قريش على غيهم وعلى كفرهم وعلى تكذيبهم للرسول والقرآن، بل هو قرآن مجيد. هذا القرآن وصفه الله في سورة الواقعة بأن قرآن كريم، وصفه هنا بأن قرآن مجيد ذو عظمة. أولا القرآن كريم لكثرة خيره كثرة بركته، وهو في نفس الوقت مجيد لتبيان لكل شيء، يكفي في مجده أنه تبيان لكل شيء وأنه محفوظ. اختلف في الحفظ هنا، هل هو محفوظ في اللوح المحفوظ أو في الصحف من التحريف والتبديل. طبعا الله سبحانه وتعالى وكلها صحيحة، سواء كانت محفوظ في الصحف الله تكفل بحفظه. والسؤال ليش تكفل الله بحفظه؟ لأن الله جعل هذا القرآن حجة على العباد، وليس هناك رسول بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين خاتم الرسل، ولا رسول بعده، وسيبقى هذا القرآن معجزة وحجة على جميع الخلق إلى أن يبعث الله الأرض من عليها. وهذا القرآن كما سمعنا في لما قال الرسول قال من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. وفي نفس الوقت هذا القرآن من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يضل ربي، واللي يبغى الهدى هو موجود في القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنا ذكرت في بداية الحديث قالوا من نجاه؟ قال القرآن الذي بين أيديكم، أسأل الله أن ينجينا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك
8: بشي.

0: اهلا وسهلا يا كباتن المجره. ماي نيم از فضائيو. قررت اسيب كوكبنا واتفسح عندكم في الارض. فتشت في لندن وروما وكوالالمبور واحترت امشي ياتو مدينه، واخترت في الاخر كوخ عمك امجد النور، كوخ جبار ولا الفايف ستار. هنا خدمه على اعلى مستوى، اقصى درجات الامان والسكيورتي، جاكوزي فاخر من الاخر، كوميونتي ظريف، يا لطيف، جيم يا صاحبي حنين يظبط ليك التمرين. هنا فاهمين الفضائيين وموفرين لهم خدمات تناسبهم. لا تقول لي برشلونة ولا أمستردام، كوخ عمك أمجد تمام التمام.
1: كات. خلاص يا حبيبنا ما تعيش لنا الدور.
0: مساء الخير يا أخضريكا، عندما تشرفنا بزيارتك الموقرة فإنني أنصحك بشدة بدلا من أن تذهب إلى زحمة المدن وضجيجها أن تأتي إلى كوخ بروف أمجد الرايق وتستمتع بالطبيعة الخلابة. لكن القرار قرارك طبعا يا معلم. والله لو مصمم على المدينة ومبهور بالزحمة ووجع الراس، اتفضل الله معاك والباب يفوي الجمل. عندما تشرفنا بزيارتك المبجلة يا مستر إليانيتو ويهبط معكوكك في إحدى المدن الحديثة، ستتفاجأ حتما بناطحات السحاب والأبنية المتلاصقة ببعضها، وسيدهشك كم البشر المتكدسين في الشوارع في زحام شديد. قد تظن لوهلة أن كوكبنا لا يتسع لهذا العدد الهائل من البشر، لكن اسمح لي أن أفاجئك وأخبرك أن تلك المدن جميعها لا تشكل سوى 0.5% فقط من مساحة الكوكب. طبعا حتسألني سؤال فزلوك كده وتقول لي انتوا ليه زانقين نفسكم وقاعدين فوق بعض كده، ما ارض الله واسعة. دعني اخبرك يا فزلوك الفضاء ان الموضوع قديم قدم الازل. ففي البداية يا اخضريكا، كان البشر يرتحلون من مكان لآخر بحثاً عن الماء والطعام، لكن باكتشاف الزراعة تبدلت الأحوال وبدأ البعض منهم بالاستقرار والعمل كمزارعين. يزرعوا لك كم نبتة بهنا ويربوا شوية مواشي وبارك الله فيما رزق. لكن الكابوس الذي كان يواجه المزارعين يا فضاضة هو هجوم جماعة الهمج البدائيين. الهمج ديل شوية عواطلية كده كانوا بيتسكعوا في الأرض، قالوا لك إحنا بدل ما نزرع لنا زرعتين ونربي خروفين ونحلب بقرتين، نشوف لنا ود حلال كده أمه داعية له وعنده أرض جاهزة مزروعة ونقوم نلهط كل حاجة. فكر المزارعون في طريقة لحماية أنفسهم من هجوم الهمج البدائيين، فقال لك يا جماعة والله بعدين إحنا نعيش جنب بعض وفي الاتحاد قوة، الهمج اللي البيجينا نكرفس كلنا. ومن هنا ظهرت القرى لأول مرة يا أخضريكا، لتتطور بعد ذلك وتصبح مدنا. اسمح لي أن أفاجئك من جديد يا مستر إليانيتو وأخبرك بالحقيقة. لا، ما أنا الليلة جايبك عشان تتفاجأ. اكتظاظ السكان الذي نشهده الآن ليس جديدا على البشرية، ففي السابق كان هناك مدن تبلغ كثافتها السكانية ضعف كثافة أكبر مدننا في العصر الحالي. السبب يعود في ذلك إلى اعتماد المدن القديمة على أسوار خارجية حتى تحميها من الغزاة، مما أدى إلى حصر السكان واكتظاظهم في مكان محدد. ففي عام 4500 قبل الميلاد ظهرت أول مدينة محاطة بالأسوار، مدينة أوروك بين نهري دجلة والفرات. نالت تلك المدينة صدارة أكبر مدن العالم آنذاك، حيث كان يقطنها 40,000 من البشر على الأقل. بعد ذلك بدأت المدن تتحضر وتتطور، حيث ظهرت حضارة وادي السند في جنوب آسيا. تلك الحضارة تميزت مدنها بالتخطيط، وكانت البيوت مصنوعة من الطوب وممدودة بأنظمة صرف صحي وكلام مرتب، حاجات كده ظريفة. فرعونيا فقد ساهمت قدرة السكان في التكيف مع ظروف وادي نهر النيل للزراعة في ازدهار الحضارة بشكل كبير، حيث كانت مدينة ممفيس الواقعة جنوب الجيزة تتربع على عرش أكبر مدينة في العالم لألف سنة، ووصل عدد سكانها إلى 100,000 شخص. ولأن العبرة ليست بالعدد والكمية طبعا، فاليونانيين قالوا لك ما مهم نحن كم، أهم حاجة الأخلاق. وفعلا مع الألفية الجديدة قبل الميلاد حصلت الطبقات المختلفة على حقوق سياسية، مما ساهم في وحدة أثينا وقوتها وجعلها تصبح مركز العلم والفن ومهدا للديمقراطية في العالم.
1: في بداية العصر الحديث استفادت العواصم الكبرى في أوروبا من نمو التجارة وطرقها الجديدة، فأصبحت لندن بذلك أكبر مدينة في العالم، وقارب عدد سكانها 7 ملايين نسمة في القرن 19. كما ساهمت الثورة الصناعية في نمو المدن بشكل سريع، حيث جلبت فرص العمل الجديدة أعدادا هائلة من المهاجرين من الريف إلى المدينة. وبعد أن كان سكان المدن يمثلون نسبة 3% فقط من سكان العالم في القرن 18، تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 50% في القرن 20. المهم يا أخضريك، أعلم أنك تشعر بالتشتت من عدد المدن الهائل في عصرنا الحالي، وقد تنتابك بعض الحيرة في أي مدينة ستقيم فور وصولك. لكن لا تقلق، فقد جهز لك بروف أمجد قائمة ببعض المدن الغريبة التي قد تناسبك، طبعا غير الكوخ بتاعي عشان ما تقول دار استغلك. سجل يا معلم. هل تحب المغامرة والعيش في الكهوف؟ إذن فعليك بالهبوط في مدينة مطماطة في تونس. تلك المدينة التي يعيش سكانها في هياكل كهفية تحت الأرض، حيث تم استخدام المدينة كموطن لشخصية لوك سكاي ووكر، بطل سلسلة أفلام ستار وورز الشهيرة. لا تناسبك الكهوف؟ حسن، ما رأيك أن تطير بمكوكك إلى مدينة لونغيربيان القطبية في النرويج، مدينة لا يسمح لك بالموت فيها. شوف، وإنت يعني ممكن تموت فيها بس ما ينفع تدفن فيها. ويرجع ذلك إلى أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية تحول دون تحلل الجثث. ما رأيك بمدينة تجمع كل سكان تحت سقف واحد؟ إذن عليك بويتير في ألاسكا، حيث تقع تلك المدينة برمتها في مبنى مكون من 14 طابقا، يحوي محلات تجارية ومركزا للشرطة ومستشفى وكنيسة. السبب وراء ذلك يرجع إلى توفير مصادر التدفئة، وعشان ما كل شوية السكان ينزلوا في البرد. ماذا تعني بأنك لا تحب البرد الشديد؟ طيب، يمكنك إذن الذهاب إلى بلدة مونوي في ولاية نبراسكا بأمريكا. هناك تشتهر إلسي إيلر ليس فقط كعمدة للمدينة، بل إنها المقيمة الوحيدة أيضا، حيث تعيش بمفردها في تلك المدينة بعد أن فارق زوجها الحياة منذ 20 عاما. أما لو حبيت تجيب من الآخر وتعيش لك في مدينة متفصلة على مقاسك تماما، فعليك بالسفر إلى مدينة روزويل، مدينة الفضائيين في ولاية نيو مكسيكو، حيث يعتقد أنه في 40ات القرن الماضي اصطدم جسم فضائي بالمدينة وأدى إلى تغييرها تماما. هناك ستجد المتاجر تأخذ أشكالا فضائية، بل حتى أن السكان يقيمون مهرجانا سنويا للاحتفال بأبناء عمومتك الفضائيين. وفي كمان متحف لكم، أنت أمشي هناك وحتتبسط. شنو يعني ما مقتنع؟ طيب شوف، انا والله شايف انك تجي عندي هنا في الكوخ ان عمك بروف امجد، اشيلك في عيوني والله، اضبط لك وافرش حاجه كده، ولا اير بي ام بي ذاته. اظن اني قد سئمت وحشه السكينه، اشتقت للحياه وسط ضجه المدينه، وضوضاء الزحام تستشيط حين ذروه تداعب الاذان تستلهب الحنين. اشتقت ان اناطح السحاب بالمباني طوالا باسقات مثل نخل في جنينه، وسيارات شرطه تطارد اللصوص تصطادهم احيانا ويهربون حينا، وفي الاسواق باعه اصواتهم تنادي الزبون بالعباره الذكيه الفطينه، في وجههم تبسم يخفي لسان حالهم ستدفع النقود مرغما يا ابن الذين، وفي الجدران رسم ببخاخ ملون معارض تزين الشوارع الدفينه، وطفلة تداعب الكمان بين حشد يجود بالنقود ليسعد الحزين. أحن للمباريات في ضواحي الحارة، ملاعب الحواري تبث الروح فينا، أشم رائحة المقاهي أو قل المطاعم شذاها يثلج الصدور يندب الجبين. كم أحسد الطيور في المساء إذ تحلق وتحتها الأضواء مثل أحجار ثمينة، يبدو بأن رحلتي في الغاب قد تعلق، ما عدت أقوى بعدها، اشتقت للمدينة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-8888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.
2: سبع طوال.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. لقد وردت في سورة الكهف ثلاث قصص غير قصة ذي القرنين، وهذه القصص هي قصة أصحاب الكهف والرقيم وقصة صاحب الجنتين.

فهي قصة موسى والعبد الصالح. أما في قصة ذي القرنين فإننا نجد فتنة السلطة الغاشمة والفساد في الأرض، وكلها فتن فاعلها واحد، وهو الشيطان ووسوسته.

وحين وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس ألهمه الله أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الديار، فإما أن يعذبهم أو يحسن إليهم. فما كان من الملك الصالح إلا أن وضع منهجا في الحكم، فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة. أما من آمن وعمل صالحا فسيكرمه ويحسن إليه.

غدا يتجمع أهل مدينتنا بحضور الملكة المبجلة راعية هذا المعبد لتقديم القرابين لآلهتنا المقدسة.

0: لقد سئمت مشاهد الدم في مثل هذا اليوم من كل عام.
1: إنه يوم تقديم القرابين لآلهتنا، وهو عيد ديني ينتظره الجميع.
0: أوه، أرجو أن تعفيني من حضور هذا الاحتفال أيها الكاهن.
1: جلالتك راعية المعبد المقدس وكبيرة كهنته، ولا بد من حضورك.
0: ألا توجد وسيلة أخرى لتقديم القرابين؟
1: آلهتنا تحب أن ترى الدماء، والشعب أيضاً يستمتع بمشاهد الإثارة والعنف.
0: اتركني الآن أيها الكاهن.
1: أمر مولاتي، تضرعي إلى الآلهة لترضى عنا وتباركنا.
0: سوف أفعل.

0: إنهم يعبدون أصناماً حجرية ويؤدون صلاة غريبة.
1: غداً احتفالهم الديني وسوف تسيل فيه الدماء.
2: لعنهم الله، أي كفر وضلال هذا؟
3: إنهم وثنيون يظنون أن الدماء سترضي هذه الآلهة المزعومة. أزاد،
2: أمر مولاي.
3: أعطي الأوامر بالتحرك غدا عند طلوع الشمس.
2: نستطيع التحرك الآن ونباغتهم ليلا.
3: أريد أن يروننا رأي العين ليروا حجم قواتنا ولأعطيهم فرصة للقتال إذا استطاعوا.
2: إن فيهم ضعفاء وعبيدا سيلقون بهم في ساحة الموت.
3: أمرت أن أقيم العدل أينما حللت وأن أقيم شرع الله، فمن أحسن واتقى سلم منا وأحسننا إليه، أما من ظلم وكفر فسيناله منا أشد العقاب.

0: اصمتوا اصمتوا أيها الأشقياء، هاكم الأسلحة، اذهبوا ودافعوا عن حياتكم.
1: يا ابو

0: أريد أن أنصرف من هذا المكان، لا أحتمل رؤية هذه المشاهد.
1: إنه يوم تقديم القرابين لآلهتنا، وهو عيد ديني ينتظره الجميع. آلهتنا تحب أن ترى الدماء، والشعب أيضاً يستمتع بمشاهد الإثارة والعنف.
0: فلتبحثوا عن وسيلة أخرى لتنفيذ الإعدام.
1: أمر مولاتي.

إنه ذو القرنين، لا طاقة لنا بجيوشه، اهربوا، لا طاقة لنا به، اهربوا.

0: مولاتي مولاتي لقد تم غزونا.
1: من الذي جرأ على ذلك أيها القائد؟
2: إنه جبار هذه الأرض.
1: من؟ ذو القرنين؟
0: هو يا مولاتي، ومعه جيش كبير.
1: وأين الجنود؟ أين الجيش أيها القائد؟
2: لقد لاذ الجميع بالفرار وألقوا أسلحتهم.
1: أيها الجبناء، ولماذا لم تهرب معهم أيها الهمام؟
0: أتينا لاصطحابك خارج المدينة بعيدا عن بطش ذي القرنين.
1: إلى أين أيها القائد؟ تكلم، اذهب اذهب أنت وانجو بحياتك أيها البائس.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقرر أن يزور تلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها، يزور أم أيمن. كان يعلمان مكانة أم أيمن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كثير الزيارة لها، فقرر الزيارة وانطلق الصديقان. فلما دخل على أم أيمن تلك المرأة الكبيرة في السن ورأت أبا بكر وعمر انفجرت بالبكاء، فقال: يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله لا أبكي ألا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. من هذه المرأة التي بكت عندما رأت الصديقين؟ إنها أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعرفها. إنها تلك الأمة الحبشية التي ورثها عبد الله ابن عبد المطلب وورثها لابنه محمد يوم أن مات عبد الله بن عبد المطلب وابنه في رحم أمه. ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه تلك الجارية وتلك الأمة، ثم بعد ذلك اعتقها، وهي التي تولت تربيته يوم أن ماتت أمه بالأبواء وارتمى في حضنها وأصبحت هي الحاضنة. هي تعرف تفاصيل قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، منذ أول اللحظات له في الدنيا، وهي التي ماتت بعد موته بفترة، فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا في ذاكرة أم أيمن. أم أيمن هذه هي التي ربته، وهي التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويقول أم أيمن: أمي بعد أمي. أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها هي زوج حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، زيد ابن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الإسلام التبني، فقد تزوج زيد بأم أيمن. ولكم أن تتخيلوا، هذا حب النبي، وهذا الذي كان النبي يسميه زيد ابن محمد، يتزوج بأم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمي بعد أمي. هذا بمنزلة الابن، وهذه في منزلة الأم، فإذا تزوجوا فأي بيت هو ذلك البيت؟ فما بالكم لو أنجبوا، كيف سيكون ذلك المولود الذي أمه في مقام أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه في مقام ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أنجبوا، أنجبوا أسامة بن زيد، ذلك الحب بن الحب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه. ولذا كان أسامة أسود البشرة، أخذ اللون من أمه، ولذلك كان في اللون قريبا من أمه. دخل الصديقان على أم أيمن يزورانها، وهكذا هو الوفاء، هكذا هو الوفاء، أن يتعاهد الإنسان أهل ود من يحبه ويجله. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذا مات الأب أو ماتت الأم أيها الأحبة، فإن من أبر البر أن يتعاهد الإنسان أهل ود الوالد وأهل ود الوالدة، أولئك الذين يودهم، يزورهم، يتعهدهم. لقد كانت أم أيمن من أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من وفاء أبو بكر الصديق ووفاء عمر بن الخطاب زيارتها. ولما دخل عليها تذكرت بدخولهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما طالما سارا معه وطالما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دارها. هكذا فليكن البر، إننا بحاجة أيها الأحبة أن نعتني بقضية التواصل مع أهل ود الوالدين. هذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب،
كان في يوم من الأيام يسير وهو راكب لحمار معتم بعمامته، فإذا بأعرابي في السوق، وإذا بعبد الله ينزل من على حماره وينزع عمامته ويعطيها لذلك الأعرابي. فقال له أصحابه: يا عبد الله، إنما هم الأعراب يرضون باليسير. فقال لهم: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، والده كان ودا لوالدي. إنها صور نحتاج أن نراها في مجتمعاتنا، عندما تدخل على ذلك القريب والحبيب فيذكر والدك ويذكر والدتك ويذكر ذلك المتوفي، فيرفع الأكف إلى الله عز وجل ويدعو لهم دعوات الصدق أن يسكنهم الله أعالي الجنان، يتذكر تلك الأيام الجميلة الخالية، يتذكر تلك الذكريات الطيبة، كما تذكرت أم أيمن حبيب قلبها محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكرت ذلك الوحي الذي يأتي إليه بالصباح وبالمساء، ففاضت عينها بالدموع وتذكرت بهم حبيبها صلى الله عليه وسلم: زوروا أهل ود آبائكم، زوروا أهل ود أمهاتكم، زوروا أهل ود أمواتكم، وانشروا ذكريات الخير على دعوة من أولئك المحبين تصل للأموات في قلوبهم فيرضى عنهم رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.aboali.com أو عبر حسابه في تويتر @aboalimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
12: إن جل الذنب فأنت أجلل،
13: يا الله
12: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الدم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: معنا. انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.
7: حياتي انتي على بالك بيها.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: فاصلة 9
5: عدنية
6: الكارثية
5: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تانية FM لون جديد. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: إذا أردت ضروري ابدأ بالمهم، لأن كده كده في حياتك في حاجة مهمة. خلي بالك، ورجعنا تاني لمباريات الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز وإمام عاشور والنجم اللي اتنقل من الزمالك للأهلي وبيقولوا هيرجع. ده طبعا إشاعات وكلام فارغ. إمام عاشور أهلاوي حتى النخاع، هتقولي شتم وقال وعادي. يا راجل ما تقولش، النجم نجم برضو، حبايب قلبي واللطايف والكنافة واللطايف.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: بقولك إيه، الكلام اللي اسمه ندى صح يا كابتن بامبي؟
3: أيوة يا زعتر صح. نزلني بقى.
2: لو وصلنا لأبو ندى هتدلعني وتحلي بوقي، صح؟
3: ماشي ماشي موافق، نزل البامبي بقى.
2: ماشي ماشي موافق.
4: زعتور يا زعتور، كابتن زعتور
2: عايز زف.
4: نزلني والنبي، انا توبتي خلاص وهبطل وهرجع على بلدي عدل.
2: معك يورو؟
4: معايا
2: وهات الساعة دي.
4: حاضر، تفضل. حاضر.
2: والجزمة البوت دي والبنطلون الجنسي ده.
5: وانا كمان يا ابي زعتر، انا كمان والنبي.
2: ماشي ماشي، هنزلكم ونوصل لابو نادا وتعرقوني. ها يلا بينا. جاي لك يا ابو نادا.
1: زكريا ابو نادا، زكريا ابو ندى.
6: صباح الفل، انا نزلت وجبت لكم فطار.
7: ايه ده، طعميه وفول؟ فين يا ابني الفطار اللي كنا بنفطره عند الشيحه؟
6: لا فطار ايه بقى وشيحه ايه يا ابو ندى، انسى بقى العز ده كله والالنتكيه اللي كنا فيه. احنا رجعنا تاني للطرب والبهدله والنفخ.
7: يا الوليه اللي كانت معانا فين؟
6: ما اعرفش، اختفت فجاه. انا نزلت اجيب فطار، هوب لقيتها راحت في حته تانية وعماله تسحب.
7: ايه جو الافلام الاكشن ده يا عم؟ بقول لك ايه، هات الطعميه لحسن، هموت من الجوع.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: انت بتقول ايه يا شهبور؟ انت خاتم ايه؟
9: خاتم الشهرة والقبول، خاتم النجاح الروماني.
8: ايه خاتم نجاح وروماني ده؟
9: خاتم كان مقدس عند الرومانيين، كانت بتتقري عليه تعويذة كده بتتكتب بتجيب الشهرة والنجاح.
8: يعني زكريا ابو ندى ده فيت مش حقيقي؟ اكدوبة؟ الخاتم هو اللي صنعها؟ ياه.
9: ويا ترى الخاتم فين دلوقتي؟
8: معرفش. استنى استنى، انت مش ملاحظ حاجه يا شهبور؟
9: حاجه ايه؟
8: زكريا ابو ندى
9: ماله؟
8: ما بقاش مشهور ولا حاجه، ولا حد يعرفه ولا حد بيتكلم عنه. ده انا وديته المقطم ما حدش عارفه.
9: يبقى الخاتم ضاع في النيل مكان ما وقعته.
8: والشيحه فين من ده كله؟
9: شيحه اجر غطاسين محترفين زي فيلم جزيره الشيطان
8: او جحيم تحت الماء
9: مثلا. المهم بقى الغطاسين دول جابهم ينزلوا ودوروا على الخاتم.
8: غطاسين ايه؟ قصدي غواصين. غواصين؟
9: لا، الغواصين دول في البحر والنيل، انما شيحه جاب غطاسين مجاري. غطاسين المجاري دول بقى هم اللي هينزلوا ويغطسوا ويجيبوا الخاتم.
8: غطاسين مجاري دول اكيد هيوصلوا له. ما اللي خلاهم يتعاملوا مع المجاري مش هيخليهم يعني يتعاملوا مع النيل واللي فيه. دلوقتي طبعا مش عايزين ابو ندى في حاجه.
9: واحنا هنعمل بيه ايه؟ هنعمله بركه يعني؟
8: يعني عدته عندي بخساره، اكل وشرب وحب وكل حاجه على الفاضي.
9: روح اطرديه بقى.
8: ماشي، هروح اطرده وامشيه واخلص منه. هو اللي معاه ده
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
10: وصلت الايه؟
11: قربوا يوصلوا هم يا معلم.
10: ماشي، خلينا نشوف كلامك ده صح ولا اي هاتش. عارف لو طلع كلامك هاتش هعمل فيك ايه؟
11: احنا الاول نوصل للعربيه، واكيد هنلاقي جثه زكريا ابو ندى، وجوه صباعه هنلاقي الخاتم.
10: وانت فاكر الغطاسين دول مش ممكن ياكلونا البولت يا دنيس وياخدوا الخاتم؟
11: بصراحه ممكن يعملوها يا معلم.
10: طب والحل ايه يا ابن المؤذيه؟ نعمل ايه؟
11: ننزل معاهم يا معلم.
10: ننزل فين ياض؟
11: النيل يا معلم، ولا انت خايف؟
10: شيحه لا يخاف ياض، شيحه لا يخاف ياض.
11: خلاص ننزل النيل يا معلم.
10: شيحه لا يعوم ياض، شيحه لا يعوم، لا يعوم ياض.
11: خلاص يا معلم، احنا نجيب لك غواصه وننزل بيها.
10: وايه الغطاسه دي؟
11: حاجه كده زي العربيه مقفوله ننزل بيها.
10: ماشي يلا بينا. شي
11: يلا بينا يا معلم.
10: طب ما اشوف اخرتها ايه مع ودانك دي اللي مش مريحاني.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: هو ده المكان، بس هننزل ندور فيه ازاي على الخاتم.
6: وانا كمان معايا كل الايد ده بتاعي الغطس، كنت بعوم بيها في الكاريبي والمالديف والراين والدانوب والمنش، وكمان ترعه المريوتيه.
5: وانا معايا زيه بالظبط، بس ما عدا ترعه المريوتيه كنت في ترعه الخشابي.
12: بقول لكم ايه، احنا ننزل بسرعه علشان نوصل قبل ما شيحه يوصل للخاتم.
5: ابلو، احنا هنعمل ايه بالخاتم ده؟ الخاتم ده ملوش لازمه
6: يا همار. الخاتم
4: حياتهم دي سبب شهرة بابلو أسكوبار. أنا هبقى بابلو مش أسكوبار، وهبقى أشهر من توني سانتانا والجاد فاذر دون كارليون والكابون. هعدي يا فيتو هعدي.
5: وتفتكر عصابة القناع الأسود البلاك ماسك هيسيبوك؟
4: اعمل عصابة أشهر من كل دول، حتى من القناع الأسود، وهنسميها القناع الأزرق.
5: أزرق؟ طب ما نخليها أخضر، والنبي ما بحبش الأزرق، خليها أخضر. والنبي والنبي
4: ممكن ممكن لو إني أنا مش بحب اللون الأخضر.
5: هو يمكن مش حلو بس بيليق مع الأصفر والأحمر.
4: خلاص نسميها إصابة الكيناء الليلة.
12: خلاص هنزل من هنا.
2: طب انزلوا انتوا وانا هستناكم هنا.
12: يعني مش هتيجي معانا يا زعتر؟
2: لا باشا، طريقك اخضر انت وبابلو والاخ اللي مش قابله ده اللي معاه. سلام يا هندسه المبيضه يا اسطى.
1: زكريا ابو ندى
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88
1: فاصلة 9 اليوم اهم شي الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: تبكي. عدل يا اف ام

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

قلبك وحداني، قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني.

في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد.

حل فكري تاني، ولما الحلو جاني وارتاح الفكر تاني لها عيني مصدقاني.

محمد سيد الكونين. تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على

فيه بخضرة وكل لون له ناس وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس.

ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء ودع

بحبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي.

الحب انا صنته في قلبي منه ناداني ليه وشو سكنته في جنبي.

قلبي يا غالي.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.